0: لاش تم كفافي
1: ني فيتومبانا فيرينين زانيا ميلا فيومانان ميلا عادي ميلا فيزان ارزاي ما تومباني انتوكو مامونا فلان تانورا مابيفان تانورا يتونا فيرينين رابيتش رافاكا بيتش اوكي نارو تي فوفيتك اوكي نارو تي لالوف نول فميلا ميوماني ناريو ميلا ميوفاني ناريو Ardina nina mila saye na rewa utafasa ina natona rotewa manuba ntifirene nti saye na rewa mandaya ndraikitu mitiruwe na rewa mfandaisa na ndraikitu aza metzara za renyul na amdesa ka fivavan na amdesa ka fiavin na amdesa ka antuku politike marusha miafa faye na rewa ntupu ndrapitu Madagascar.
0: Shout out to Mkula, shout out to Mkufafi.

0: لاس تم كفافي.
1: تي ام نير سومني يسا طبقه لو تي مانديكيل تي طبقه تي مانديكيل طبقه تي مانديكيل تي نيوالي فيتو لابان كانو رن سمايي تا فاولا نيميتا واتلي جيركا بوكا رن سارين ام ليول يسانا لاف سو وزوم كومبلكس سو فيلا ارم بي فامي سات سو تا كامين سو يات كا بوكا و تي سامي فاولا نيتال بي فيتو لابان كانو شوي امانا لي تيلي ستاس فاتي مانا ليوي جيرامان تو كونيا بين بيت سيسن تارني يامنولانا amin'ny amahana an'le olana aradele stage fa ijiro kapoka zao mifahaolana tokony mandinika mihitsy ny malagasy manolohana zay zava-misy amin'izao fa tsy anaiky atao fitaovana eto sero amin'ny tadiavana tombontsosy hoe deradera hoe manao manasoa ny vahoaka izay amin'ny fanomezana tolo jiro to fa tokony tonga saina le malagasy manolohana zay zava-misy zay satria zany ve nitandry zareo amahana ny olona ny jiramany zao hoe
0: Sotra tumbukula, sotra tumbukuvavi.